لبت مخيلك لا خابت منه فرطه بتشامط جام وججام هنا صديق من لبها فرتلانا من خد أقلف بجراشك جياما من خد أقلف بجراشك جياما.